كما نصح وأحذركم الغفلة عن الأمر المذل فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل وإنكم مسؤولون والمسؤول حق بتصحيح العمل فرحم الله أمر

0: Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghoman bihi jahada wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiki wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim tasliman katsira. Faya ayuhan nas, ittaqullah, waf'alul khairat, wajtanibu anis sayyiat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibin wa syafina wa maulana muhammadin wa sallim wa radiyallahu yang sadatin ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina muhammad. Allahumma asli أمت سيدنا محمد اللهم بارك لأمتي سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها كمك وسنة رسولك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

Спасибо вам. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول الأرض يسبحون بحمد ربهم

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى